روحي وحسن انا مشتاق لعليك يا حبيبي لا تروح بعيد انت نسيبي قلبي الوحيد انت اللي في قلبي.